0: su fraternidad. Y el que está que la fetna. Y es que acabar que la fetna va a ir. Cuando somos bien de aduna, no me indica tu salud y se me irá. No me indica tu salud y se me irá. No me irá la fetna. No me indica que yo que va a ir. Y yo me digo, de que ya le subí la fetna de Yusuf. Yo subí la fetna de Yusuf. No. Somos bien de aduna de. Mau nak minyak turu cuma, nak baca minyak dulu. Suka dekat nak minyak turu jisu. Kalau kita time amul benda sol, mau kerat ku, baca tu mana kuah Yus. Sekarang kita rasa ni, Yus mana kuah ini rasa tipu ini kusuf dan apa lek. Dapat kuah jis, nyawa yang jis payah dua jis tak tar. Mau ni, nak kita time Yus, jadi potong ku, dewas kita time. Diko tak ni ke yo am ni mo ban ci yusuf yam ko ko mo di leete ci yusuf dajo di waxtana ko mom di waxtana ko mom ba yalla dogal ñu weet ñom ñaar ci benn nek dajo waté nak ñu ci daal di melni ko tax liko sago dal di sax yusuf li ko xamanda wax deug yalla xamna ni amatu ma sago ci yow ma ñu rek la bëgg yonak ñu ñu ko wona wax fen ñu ñu bañu ñaar dañuy wet legi nak liko dalé ci sama kawru bop da ci sama yow tank may ñu wax dañ né fofu sheytaani xawon na ba mu yusuf dayto xawon na jeng ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbihi القرآن وحنني نوسي بي يتوى ون يوسف وان يوسف يتم يتوى ون نوسي وان من يوسف بجسل ون مالاما اكيراي بنا خمنتني يالا تخلي نكو جي ديگن تيما نمويكو تنوي ديگن تيما جفن ديگو نوسي من بجسل ون كيراي بوبو كون يوسف دانا يتك نوسي تبو بابا يتم دانا نكي نيو تبولي وان gis na mo fofu yalla e dimbali na fi jamo ndax do wax ni e bu alquran waxe ni al-thaniyatu wal-thani manam bu jitalé moy ke bu jigen dekk moy ke bu goor ndax xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitalé goor ci ak tiacc mu jigen ndax xam na ni itam tuwaru manam dole goor ci tiacc mo upp dole dole jigen ci tiacc waye tam bu ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mo meuna rebe fukki am bis bu nek mo soy kon xamni kon ndaw ci fexem mo taxon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye papa borom xam xam yi yarante nam fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdou ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne dama jël jinni yaqub degal ko yusuf ne yaqub ñu daadi jël loxol door ko ci dëngu yusuf dina ko ko doore ci dëgg yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba genné ci ay loxo wax na ko sax doomu yaqub yi kenn ku ci nek am nga fukki doom ak ben wa yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kéro banex ba nga xamanteni mo mu gennon ci loxo yoyu ci biko yaqub doore ci dëgg neenen lool mo mo tax amul fukki doom ak ben I am not a man. Amna serigne ko wax patata mo def ne yaq يوسف دفو جيت يعقوب يعقوب عليك يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء دفو جيت يعقوب يعقوب عليك يوسف نقدر يدف جفكاتشو نقدر يدف تيوني بولي لتيون انتو يسالي يوسف لولو تخون وقت قال من الرج نفسي دم جدي يوينا جلا تاولا مجي كنت بفعي نوري واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: مرنا قال القرآن
0: نتلنا إسوار بي جنتلين بو مجأي وإذا لنك من الجيس تيوان تيك ورم خام خامي بل نبوتي نكرك لغيرنا لرأي قوى خامنتني ورنا تخ يوسف من مجو جي موي بابنا خامنتني نوسي ولا بجي
1: مرنا نك بل جفي يوسف مرنا
0: مرنا مجو جي نوسي لوليا لما انترغنير مرجني جيجين موم ات ولاية دجا اكل سوسنا تسوى ام الولاية سيكم ني ام ولاية صح ني ام problem كون ني في خبا ويتاي ايب كو خمنتني اي بدنا موشي جي موي فوق ني دو ويتاي دكنا جي مكيني نتليني سير حاج مالك رضي الله تعالى عنه نان وخني ويتاي جيجين ات غور مني نيار لاج خاو وول واو جيجي بي سوك واجي جي تاول بي ak wakini SP so ko wacce itam ci taw neena ñoom ñaar ñooñu la ci xaw wuul kon nga gis ne kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekkente ne wax na ne fitna bi na bayyi sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet mo di jigen mo ak itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin في حياة الرجل هي المرأة على الإطلاق.
1: لوريتم
0: نطقاي بيغا خامتيني مو گل مونا سونو گور جي نطقاي نينن موم مودي جيجي كون يوسف بو فكنتني امنا توتي لومو ييتيو دو بوغا امون خلاتو جيما فك سي ندوس تي بوغا بوغم ايتام دا فك نك نك دا دنداو با باري ايتام ديكو ديميت ديتم يننتي ليك كان بشريه داي شيء تنيوم سوى

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. من بيو خالي بجفن الشمس مدبي يحتصل ممو خدك تجناو نانا كلا نواصل عنكم.

جهنم يتكلم يوسف يقول يوسف أعرض عن هذا منام يوسف ليكب لنعوه ويبقى طب دمويك دمويك بكون نتلسان نحن بخ لجينتني ويلو بلكن بكون نتل تيتم نتكو بخ لم وردك مويفين ينو بخ ويجم دعم كل من لين أعرض عن هذا ليدا بكون طب سحتفها ولن لي طب سحتفها بكون نتل لأنه سمع وستغفر لذنبك يوم كنت جيكولو سبكر بريدين.

عندك مشكلة. وهي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأيضا كما جنب الجي خبر إلى خمتني السم ملك دوسي جفتهم خمونا لي قدل منا دفنك مدعني دمنا ندعو تاكو أرغنيز بين السرمي إيباتي كنات أي مهمي جينا بيكو أرغنيز بطاري جلا إيباتي كنات أي مهمي جينا.

فإنه أكبر نقص بنيكو جديد عنه نيكو ريال ينسكو بدأنا وحنا حاش لله ما أعلى بشر إحكي واحد من ميدي كيدا بي كيدا بي مت كيدا بي مت إن هذا إلا ملك كريم كيدا جمرا كريا غير تدير بك كيدا وسفي كيدا بربا لكن أنت تنور وحنا كيدا

0: نفسه فاستعصم وأن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولن يكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: ممكن ورنيته ساقط في مساعد شمون ممكن ورنيته وأن ينفل لأسن له يخجل سليا مسند
1: يقيدي
0: ما قصاق كل ساق بوهر ما قصاق قصاق بوهر مولان كفاي
1: تريتن نوان دي جدلني
0: لما قصاق تسوكو تفر dal ko tej te yepon dara ko toro xol ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toro xol naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmm wàcc yusufu jaax na noonu jàpp na noonu ndax ndaw si am na dara ndax si rafet na sopp loolu
1: te itam su ko xamal ci yëwul
0: mën naa jàdd ak moom te fa si yëniwul jàdd ak moom mu ko. Это
1: Мухаммед Бон. Чего-то вот мы

الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوشي مبكي دكلوكاتي جلوتي دنتي كاتو يا لكم بأخم جسد ديبسيو كلمة الحق سنبوك شيخ أحمد التجاني نجيو كدفل عندك سنبوك

السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كجولتي مبكي بكري سنبكو شرح من

الناس يمتيال يوسف مو شفوان تكون لدو تي راضي يموتعي مباني يمتيال يعقوب يمتيال يكون كنعان يمتيال يكون لدو

ذلك مطلق وملأ القرآن وهمي ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأهل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنبئين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لكن من أخبرتني دخلنا عندهم موحنك بكني أبيهم بولبنان أنا دينو أن دعلنا دونك جند دونو بولت دولن كتسين بغاش ما نمعنا لنيوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولي بوك ديبلو كدي سن خريك سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنة كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خريك فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوك دي سن خلق سن صبيشة أحمد التجانين دو دل سنو عندك سن بوك ببجة كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجو كدي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط

سبحان الله العظيم، ما أعظم ما أوتي آل داود. فتبسم سليمان من قولها، وفسر قولها لجنوده، ثم قال: ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك؟ قالوا: بلى. قال: اتقوا الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى، والعدل في الغضب والرضا. ينين أنت يا سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يا الله ماي سليمان خرندم بدادي وخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما برمبو مغبي ما أعظم ما أوتي آل داود كوتيفو أنا لنمو جنا مغ li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ni dañu reuy may ndeke sulayman degg na waxu xoronom bi sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feyn

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maanu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yonent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñu ne ko déedéet mu ne daf ngay nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik والنبي أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أرجع إليك منكو بيتمي مومي نيو دي من دوك الإتم تي ترانك جيما يالا جوخ دي من دوك الإتم تي جابل جيما يالا جابل تي ب نون بوما داجيل غانيل دوما لا دوغال لا تي الإسلام تاغوناما نينا دا فاي ديم نك سيتي أي دومام waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Suleyman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem ba mu deme ba mu yag nak ci la delu siwat ba mu delu se nak tok na ci barabu Suleyman ba jikki mu tagg ko ne ko ma ngi ñibi Suleyman daari koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñuy wax jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi ma ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di faye nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di faye kon waay waay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كادي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أب مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله توب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دغلو كادي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اك صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو di len ko defal andak sen xarit Valérie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokul na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran niko watlu alayhim naba'a nuhin idh qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonent yalla nuh yalla mo jàngalé histoiream ñu né nuh tudul woon nuh dakantal la ci moom ndax mu ngi tudoon yashkur dafa ma sorom bu benn xaj xaj bi gol sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu binde kon su la binde nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu binde ma ni te wank ci geureum lolou jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonko ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax

soreewul digënté Nuh ak suñu mam Adam soreewul digënté bu jégé yola ndax mën nañ wax né ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaw Adam Shis ginnaw Shis ak Nuh mu di Idris ginnaw Idris Nuh وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ولتجزى كل نفس بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها يعني يونت يالا نوح جدو نتي ريوم إراك كون يونت يالا نوح إراك لي جدو مني جدو نك كي سوسيتي بونغا خامني جامو خرم mo doon seen aada mom len daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jekk wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seen soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé tegg leen ci ñub mu yebal ci ñoom nit ku bax mu di yonent yalla Nuh pour mu gindi leen tek len ci sirat al mustaqim pour itam mo wolen jëme len ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lenen wanti mom yonent yalla Nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi na ma wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayi seen xel bis bu mag bo xamne dana ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so deme ci suratul a'raf yalla ngi wax ne laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'adhim yalla neena yoni won nañu Nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu Hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وملني عذاب يوم عظيم نيونا عذاب يوم أليم أسي نيونا نوحني أو نتب يين سمي مبك يالا ما يوني پر ما خبولين تكلين في صراط المستقيم tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngene baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mo metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mo metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla Nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone
ci rek aw nitam ay mbokk.

أتاني بسيف ثم قال: استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت: لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت: اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان: وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يونتي يالا سليمان بي نياري جيجين ني نيوي دا فا لاج كين كي نيكو لوغين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين كي مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كريم سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينتي كاتنو يلا أكما خم جي سن إنسيون كلمة الحق أنك سن خريت بنجا.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلسين تكتن يلا أكباخم كسين إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فبجأ.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis ngeen ne alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran alazim fi ghayati tabaqat alfasahati walbalagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagh bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yegge wu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbulante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawal niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxaw na pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngeen naw ñepp bu ñu dajalo won doon dimbulante duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na ni alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يني القرآن منجي أي مرتبة يري نونو إتم لا لامبو أي نجرين يباري
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñe ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolo tax yalla wax ci alquran ne qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geejgi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geejgi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk xalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci biir alquran neena danañu bind bëggee jeex bu ñu bind ba xalima yépp damm te itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ni bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ni temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar way wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja saar yu ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

يصبرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كادي سن خديس سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينا عندك سن بوك عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عنه.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنة ياردو من جنة دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتوك أك سرين باب مالك سي mu indi ay kaddu yu bawo ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si maktum ngir yëkle xew xew bu mag buy am la 27 insha allahu taala ca foir. Bismillah. Seyd Cheikh Malick,
1: assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط شا احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سي سين ايميسيون كلمه الحق

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي كاتون يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي أك سن بوكو بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نسنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonente bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدين بوكي دبلوكادي سن خريسن صبي الشيخ احمد التجاني داود لوسين تيكاتني يلا اكباخم سن ايميسيون كلمه الحق النسن بوكو عبد الله جوب.

0: يني وفي رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دلنا نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يال دانا كنتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالا بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار مانا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دوخان كات لا فوق فيك موغي اندك جيجين مي ولا كو خامني ادو كالبي لا وون ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togg won nako way xey bis xolam ak xelam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki ba mu doxé lu tonno téméri kilomètre nek ci all bo xamanteni fa mu joggé soré nako lu tollo téméri kilomètre fumu jëm itam soré nako lu tollu nit téméri kilomètre té mu nekk ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul benn gelém té nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garab doon noppulu té di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge rer ko biko gelem ge rere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay wer la te wax deug yalla lamuy andale won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yakar toga ci tatu garab de te di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam nga delu ci taxaw ci wetam na way joju di contane yenen ci bi neena contante gi yalla di contane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena contante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontan ci yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina deg lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar yamu togo yalla dutuk ko jegal ba mukk
1: lu say bakkar bari bari bari xaj ni ci yermane yalla waaw lu say bakkar bari bari xaj ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal loxo yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi modi merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakkar bo xamne yalla munu ko toloré té modi bakkaru shirk ak bakkaru njibax bakkar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakkar yoyu té mod bakkaru bokalé ak bakkaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tuup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم اليالا نكتموم مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu guddi jotee dana tàllal loxoom jëmaliku ci moykatu ci ñu doon moy ci bëccëg bi ne leen yéen ñi doon moy ci bëccëg bi tàllal naa leen loxo ku bëgg a tuub na ñëw ma jéggal ko ay bakkaaram ñu ne itam bu bëccëg jotee dana tàllal loxoom loxo yërmandeem ne yéen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccio nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax ني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام. ديتاني فكيل بي أكنياف مودي بونت الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم دينك نو ني جاب بيتي بونت الإسلامي. بونت الإسلامي نك جرومي بونك لا نو يو خامتيني سور الإسلام دون نيك ني ني جرومي بونك يويو نيوي فوندمان بي. بوتي نياك رك نيك با مننا باغا تخاو. جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتي نياك ريك نيك بمنا بنيا تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع
2: إلى يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مججك لول نيو أندني ردوخ نينا منيكو يو ينتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دنا مدوغل أجنا سوري المسافر ينتبه نما يو معاذ لكن بير مري وينك lu yombu la ci ka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokale ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wëru koor ajil makka boko mëne muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonentou bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci muaz ne ko aha kay muné ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muné ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara bo bëggé yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniku nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yu reey ngi ci dé ko def muniku waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def mu ne ko nak ma ngi lay yégal ne fondement l'islam mo di julli ku julli wu rek ken du la limali ci julit ñi waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli nekul lu ko war yéfer la mu ne ko itam ma ngi lay yégal ne njob baxtalu mbir mi mo di jihad jihad nak bi ci gëna reey mo di xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay fever la yo xamanteni baaxul ndax yoonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan su jubo amul de buñu genné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax né wax muaz né ko mangi lay netti dila wax dila baxé itam yu lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yeenent bi né ko kiel sa lamiñ daldi gënju lamiñ ngou sel woné ko fexel ba sa lamiñ wi nga teel ko sa bop waaw moaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñi ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow moaz yalla la sa yaak ñak waxin la won wa arab dan wax bu la waxe fakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonenti bi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal moniko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngiinte yek deji boko de xol jewi kessela kon nak man nañu wax ne yenn barap yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barap yi nax soko moytandiku wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصية الثالثة عشرة مدين دينكاني فكيل بي أكنيك يلنتي صلى الله عليه وسلم ممكن دينك خيتوي في بر الوالدين ما نمتي ترال سنياري ويجوف يلنتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري ويجورم نخبو دلوتي القرآن دنجي جيس يالا دي وخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñu mënu leen jëriñu mukk

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي قلناو بنيو سنتي يال جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيوم أكي صحابا جلو سنين جكاتم يالا أكباخم جسين إميسيو كلمة الحق sen kharit ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ne yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolem bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax sumo mom dundu kon bu de ñewé mo falangu waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemalé rek lay yemalé

Téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gënaw sigi len ma wan jëm ju nga xamné bama ko déglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xam itam lan mo tax ñu bind nit ci la soga xam itam fan la nit joggé ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hadha rasulullah نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري كي ميراكل يمو اندي مودي القران الكريم القران ليبغي تي نخ يالا موني bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax né ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بروم بي نينا يين نيت ني ناغن خامني لي لين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفرا ديك بوبو دي دغل داغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ngalaway bu len dundu aduna wor ndax alal ji barina xewal gi barina wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bu mlen wor bu len nangu mukk fala yaghurrannakum bu mlen tromper billahi ci yalla al gharuru shaytani bu len shaytani trompé mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhidhuhu aduwwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xagn len xewalu aljana and ak yeen dug safara inma yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonenti bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لوتاخ بون لن واخي داولين جيم تي يونو يالا جفلو باخ ديف كو واخ ييتي ووكو نينا مو ملني لو باخ لولو دا فا نيك لو ديفيسيل تي يين dafa nek lu dis ci yeen
dafa nek cho